السلام عليكم. خدي بالك سوف نبرت عليك قدي غرمي كي يزل بيها هذير شو لك سرن قسار مدر تبيلي شبارة بجب يزل بيها ملاقات كيشي خدي طول من والو دا چرت چرت كي راديو أمن آواز ورد دشي طول دا بدي غرمي كي دي زياد هر كلي بي بالكل غرمي چهم دا دير بداس بي كنا چه ببي او دا خوب بكوي آرام بكوي ډېر بداسي چې هغه بلګولي وي ریډیو

0: او قربان تاسو خيجي تاسو خبره کوي چرته نه
1: مطلب ما یار
0: صحیح
1: ڈیر خود کار کہ ڈیر مطلب دار واڑو تو

برنامج كلارون سيمون تا مكابر كيسايدو او گلاج چرا كلارون سيمون تا مكان ور كه بلكي سيو گاند شيري كلي دي تيميش خدر سره تا ميدون تا درشي و تا مي فل تا در سره گاشي نو 0927 2921 2 السلام عليكم. السلام عليكم. هلو

نجيب الكلاورتين كاروندي أغنى بات كملي كنا يواجه كملي ده شاني خاطك والفارمين شو تي بلال مندان كلام ده وده شاني خاطك سونغ ده أو بالكل بلا كده إن شاء الله ضروري بلا كده سايدو ده غام شاد ده سه ده رغم جنة تولا ده سه لسنار شيء سوق ده غام جنة كأنه فارمش كي أغنى بنو موي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

ارجو طبعا شكريا بلا نغلي كل الليسنر ده كل نومينا وخلي سايدو وتي مش تتسار وليك مير ده غيره برامسي در تاوكي غانا يأي برغرام في يدخ فلا لكي نوم ضرورو كي جي لسوسا يدخ فلا لكي نوم ما اندكي بكشك كي جي نشي أوردين برغام في سومنا هال سايلنت وائل الليسنر سامو چرتا چرتا برغام رو ده سولي يو جهان منكي يو ناري منكي دمو برغامو دمر خلائي کر سرا و سمر ها تسے شکریہ دک آغا بالکل کامو دو و پاخیر کے دادمی سفر تاپے ہر سرا ورے برام جان پاوش دی